كبرات سمعتنا كاب زغط سيلنا لوم حموس عصر شدش حملة خلتشن اسران شدش تنقربنا لكم ذلنا هات سارت زيناتات انهو كتما كارتوم تساقم زي ستة ما يقات ايموه ابوان نختما سودان كارتوم فلاي اب قربيتن عدتاتن دوبا وغن ام درمان حيال واحد دي زي ستة ماي كم زقات امي نايتا ختما خنتي بافليتو تحسرات ماي بسنك درجة مملا أرباني من الكايو زقات أما مخانو خات حبيرو بسنك تمن الكاي ملات ماي نيل أما أكلتي رباز تخم مريحو ساكر رأي مجمارو بسحات محبرة ومدياتات نتخونتات بسيل أسنين موسين كاز زرابي ترخ بخينو كم زلو تزينا تغيسو بمسرات مجلس ناي تخنتي با بسنكتي من كاي ميني لنبتي سال حازب بهالمساري تكالز فسنا بري مسمر تعصيلو مسنايت مسمر معصاوكا ابدوبا وام درمان ابزر الكباب زحت عدتات ازيو خبيد حصرت زي ستة ما يتفتيرو لو بتخونتات زي التشاغل عثمان حمزة خنتيبا كارتوم بكيلاتات تسنيو لتخونتات باكال كم زي تعذبو دما تحبيرو أبزوان زي سرحتنيا تات كفل ماي كارتوم اتوح زي بخال مقدي كم زي تكان مقبار مسمر أموخعات كم زي ركبو زي تغسي تزينا كنتي با كارتوم كاو كل منقستاو ماشيناري نخط قومو ممرهم محلاليفو اتغنتي با غم هصوص مفتحي كلهم زي ملكوتهم آكالات منقستي نابتي بحسرة تتقع كبابي ببوطات ماي نخو عدلو علاتات كوكعاتون ممرحيهيبو اتو واحدي ماي ابو ورحات قنبتن سنن كقاتم اكوالو مودن تخوني اب حملة خمزة زعم السلام قطعمو قناز زي الموديو تباهيلو كنتي باخرتم امو ودأتان اتي كونتات بغتس عالنت نمفتاح مس منستري مصنو بمتحبار نتي ماي زي سحب مسمرات كم حدش مزرقوحو خمزة دلي مملكاتو تفليتو اوغاندا مسمنغست ارتراخت زي تمو سانان زي تحلالخ خونتا سدتنياتاتن اب اوغاندا منستر دلو نت حدقان سدتنياتن سام انغولا قطر عوبا زحاتو زلو ارتراوان سدتنياتات نمن تاي يوسق كم زلو نمفلات مس منغست ارتراخ زيت مخانو قليزو زي سقوم تزي وغاندا نمولو عمتاو قريز اتو تسنهت مغبال سدتنياتات داق ماي دحر مجمارا اتغزر سدتنياتات كاو حمسان شدشتن شحن كلتا ميت تسعان تشعتن نابل علي سبع عشح دحر معراقو زي سعبايو بمسرات مرباب حبريتا نايل بوست اتي منستر اب كامبالا مسرحتنياتات كفل سدتنياتات بيت صحفت قداماي منستر اب زغبورو اخيبا منستر دلونت حدغان سدتنياتاتن سامينغولا اتخاب ايرترا ناب اوغاندا زو حزلو قصر سدتنياتات نمنتاي وسخ كم زلو نمفلات مس منغست ايرترا خزراراو قال اتيلو ايلو اتي مرباب حبريتا خمس صبصبو انغولا بزعبا تي اب ارترا زلو مرققان ناو السخة زخيد زلو قصر سدتنياتاتن زي متعامو سيق اتوخ قلس كلو قصر سدتنياتات ارترا ناب سعب عاشح ديوون بمهلاو ارترا بزقوان زي مرققا زلو ابو موخانان سيق اتكم زحادورو تزاريبو زو قصر زي كابتي امود دا تخلتشن اسران حموشتن زنبري مزقوب بزحي بلعول درجة موساخون اوغاندا كبيد كتباو تصور فتئر الله خمزلو زغلس كوينو اوغاندا خاب لقستها قرات رخبوز نبرت حاقز مقدالو سبسلطان كو قلسو صانيحامي بتوساخ منقستو اوغاندا اب ايرترا كوينات ابزيل لولو كندزو حزي سدتنياتات زي التحساسو بمخانو بمقلات سكفتو أمس منغست إيرتراك الزرارة والو مدب كم زلو ويوزو قلس انتوغاني واحز سدات إيرتراويان كاب كنات واسا إيكال بوزوح زي التفلالي مخنياتات كم زلو ويو زي فلات أمباسادر أمريكا بإتيوبيا مقالة بسيحو أمباسادر أمريكا بإتيوبيا ماسينغ
ድሕሪ ተደጋጋሚ ምስራዝ ቈጽረታት ብ15 ሓምለ 226 ንመቐለ ከም ዝበጽሐ እቲ ኤምባሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፍሊጡ። በቲ መግለጺ መሰረት እቲ ኣምባሳደር ልኡኽ መሪሑ ናብ መቐለ ዝኸደ ኣሜሪካ ንሰላም ምርግጋእን ዳግሚ ሕውየትን ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዋ ቅርብነት ንምርግጋጽ ምዃኑ ተጠቒሱ። ኣምባሳደር ማሲንጋ ኣብ መቐለ ናብቶም ኣሜሪካ እትልግሶ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘከፋፍሉ ኣካላትን ኣብ መዕቆቢ ዘለዉ ተመዛበልትን ከም ዝበጽሐ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብቲ ርክቡ ህይወት ናይ ምድሓን ሓገዝ ንቐጻሊ ሰላምን ምርግጋእን ኣድላይ ምዃኑ ኣዕዚዙ ምጥቃሱ እቲ መግለጺ ኣብሪሁ። ኣተሓሒዙ እቲ ኣምባሳደር ዝወሃብ ግዜያዊ ሓገዝ ነቶም ግዳያት ናብ ቀጻሊ ነፍስኻ ምኽኣል ዘሰጋግር ክኸውን ከም ዝግብኦ ነቶም ዘዘራረቦም ኣብሪህሎም። እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ኣብቲ ምብጽሑ ምስ መራሕቲ ፖለቲካን ሲቪል ማሕበረሰብን ትግራይ ተራኺቡ ብዛዕባ ህጹጽ ኣድላይነት ዘተን ውዕል ፕሪቶርያ ምሉእ ብምሉእ ተግቢርካ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ምውሓስን ከም ዝተዘራረበውን ተሓቢሩ። ብኻልእ ወገን ድማ ምስቲ ኣምባሳደር ዝተዘራረበ ኣቶ ኣማንኤል ኣሰፋ ምክትል ኣቦ እምበር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ቓል እቲ ኣምባሳደር ኣብ ርእሲ እቲ ሰብኣዊ ዛዕባታት ብወገን ትግራይ ንዘተ ሰላም ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ድልውነት ክፈልጥ ከም ዝመጸ ሓቢሩ። ኣተሓሒዙ ኸኣ ብወገን ክልል ትግራይን ሰላማዊ ዘተ ቅርብነት ከም ዘሎ ኸም ዝተገልጸሉን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናብ መቐለ ኸም ዝምለስን ኣቶ ኣማንኤል ኣሰፋ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽግለታ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ኣብቲ ኣብ ቻይና ዝካየድ ዘሎ መበል 23 ዙር ቺንግሃይ ሌክ ኣብ መበል ሳልሳይ መድረኽ ቀዳማይ ብምውፃእ ተዓዊቱ። ኣባል ፕሮፌሽናል ጋንታ ኣስታና ካዛክስታን ዝኾነ ሄኖክ ነቲ ሓያል ቃልሲ ዝተረኣየሉ መድረኽ ብብቕዓት ብምዝዛም እዩ ንጋንታኡ ቀዳማይ ዓወታ መዝጊቡላ። ብዘይካዚ ካብቲ ኣብ ብጫ ማልያ ዝመርሕ ዘሎ ዮናታን ኣለሸር ብሓንቲ ኻልኢት ተበሊጹ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኣሎ። እቲ ካብ ዱላን ናብ ጐይደ ዝተኻየደ 202 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መድረኽ ብሰንኪ እቲ ዝነበረ ጐቦታትን ብራኽን ኣዝዩ በዳህ ነይሩ። ሄኖክ ነቲ ዓወት ዝጨበጦ ኣብ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ብሓገዝ ብጻዩ ክርስቲያን ሮድሪገስ ዝተገብረሉ ሓያል ምርሒት ተጠቒሙ ነቶም ቀንዲ ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ብምብላጽ እዩ። ሄኖክ ምሉእ ብርሃን ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ደሚቖም ዝረኣዩ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ኤርትራን ኣፍሪቃን እዩ። ንኽልተ ተኸታተልቲ ዓመታት 2022 23 ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብምዃን ታሪኽ ዝሰርሐ ሄኖክ ቅድሚ ናብ ኣስታና ካዛክስታን ምጽምባሩ ኣብ ጋንታ ግሪን ፕሮጀክት ባርድያኒ ተጻዊቱ እዩ። ኣብ 2023 ኣብ ዙር ሩዋንዳ ሓፈሻዊ ዓወት ብምጭባጥ ዓብ ቓልቦ ዝሰሓበ ሄኖክ ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት እዩ ናብ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ዝኾነት ኣስታና ተጸሚሩ። እዚ ኣብ ቻይና ዘመዝገቦ ዓወት ድማ ነቲ ብዓለም ለኻዊ መድረኽ ዘለዎ ብቕዓት ዘረጋግጽ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብንያም ግርማይ ኣብቲ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ዘሎ መበል 113 ዙር ፈረንሳ 226 ቀጠልያ ማልያ ንምዕቃብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ከቢድ ቃልሲ ልዑል ብቕዓት የርኢ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት ምስ ሓዳስ ጋንቱኡ ኤንኤስኤን ሳይክሊንግ ዝሳተፍ ዘሎ ብንያም ነታ ብ224 ዘመዝገባ ታሪኻዊት ቀጠልያ ማልያ ደጊሙ ንምጭባጥ እዩ ዝቃለስ ዘሎ። ብንያም ኣብዚ ናይ 226 ውድድር ዛጊት ናይ መድረኽ ዓወት እኳ እንተዘየመዝገበ ኣብዘን ዝሓለፋ መድረኻት ብዘረኣዮ ዘይተሓለለ ጻዕርን
ስሩዕ ብቕዓትን ግና ኣብቲ ናይ ነጥቢ ሰሌዳ ርኡይ ስራሕ ይዓምም ኣሎ። ብፍላይ ኣብቲ ማእከላይ ዝግበር ናይ ሽኳ ውድድራት ነጥብታት ብምእካብ ነቲ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ተቐዳዳማይ ብቐረባ ይስዕቦ ኣሎ። ቢንያም ኣብዘን ዝመፅባ መድረኻት ናይ መድረኽ ዓወት ንምምዝጋብን ነቲ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ፔደርሰን ዘሎ ናይ ነጥቢ ጋግ ንምፅባብን ኩሉ ዓቕሙ ክጥቀም እዩ ተስፋ ዝግበረሉ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ ንሎሚ ዝፀንሑና ዜናታት እዚኣቶም እዮም። ኣብ ዝቕፅል መደብና ነሰጋግረኩም።

كيف يحيال زوالي لبام يا أغلى النبال زفلت وحتى بحال سميع تسألي للروح

زخبركم سمعتنا نعلم مدبنا أبزي تزيمنا لنا زمسا حموس بخالي مدب كساب من الرغب دحنك أنيو النابلنا بزاف سعب مزيكا نسنا بتوكم سنة كناي.